شوف اللي خليك إذا ما تنسد إذا ما تنسد السوق شوف داك السمار المولد الشمال ديال الكراكون ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد